0: Like what you're hearing?
1: Come on, we'll be on Jovan Power. خيو مضية جو تشعيتة تمشي خيوتة إيوة رازة قربانة قديشة بشلة مقروة أبدا هيوما إيوة جليانة مارا إيشو مشيخة شماشة إيس إسرائيل بتهمزم بداها شربة وبزي قدمة مطالة شو بطبق شوب أب إلى دخرانة سهدة أطرعي قود هذا بتاوي لان خد بقته أبزي من رابي هرمز شاهين بتهمزم لان بود سهدة أطرعي هربين انتا قد السر بيرخم فالي لسنسيس يعني بول أما قشبنتا شمالي من يعني اتبرناشو تلخى جسدني استرالي احصاء سنسس قداني دبي مغبري لنزه متلايغ لوخون ماخيت ان تليفون خط ملال اوتس 8-3-3-8-8 اوتس اطلا اوبزي ويب سايت دياني ل www.893fm.com.au انا مغبان اخون يوسيب سرجس قديو بتهاون اموخون قامت قطريس عطي من ساعة خمشة حلصة شوه بخليطوني لي شاوات وروالا لمسي لقاتن سبب خدشة شلطة وقتي ولنوم ساية برقن وبيو دوزوتا قمتا ناشي اذن ايو فلوين بالشالة تريما انطلاي قايمة اينا هدية اطلاشة بياتي بجلاشة ان ايود بالشالة ان ايود فلوين اطلخ اها قرطة شقيلت كل دكتور يا أخذن خرزن إديو أمينا إيد صدر وخاي قاروخن كل دكتور يا بعد خلقامة ودباور بتمغبيتون رابط مريات إديو بريشة وقاتوخن خرزن إيل برستيج من تيانا اللايا شرارة لتقد هما شي ميخ طب قاتوخن أبديت يعني يومانه خارج صباح أم دي خينا صالة خصلوطة اتمرنة تشولنا أم إغدادي اتمري عليها شميل قالن قالوخن نعطر أم دي قامة أم تن عطوريتا يول سامة جو برديسة قسهدة عطوراية أوزة تاخرن كل بني أم تن جو بيت نهر تركيا وإراق سوريا ولبنان أوزي قداني تينا مرانة ين دينا جو بنت كريه ينجو بتواتي صالح سلو تقاتي قد مريا لها داوق إيدي بارقلون من دنيا أو قاني ات مرة أزخ صالح سلو تمودالي

أي متالا إن شاء الله مغبي الأهدانة سهدة أطراية أنا تينا شوف خدمة بعد الأمتا أطريتا شلطة خديت يا خاجر قدام أنا يا دوزوتا برش لقاتوهم قائد يوم ما سبب مودي بتقان برناشا إن غالب لكل الدنيا وخاصر رجانو متى قبالينو اشتانصر جرقت اسريشتا يعني ام دي وش انا قايل جوبرناشا بارق لجانو قد ازل الشمية كسمارا ايشم شيخا جارج بالخنانو اعمالو همانوتو خلنتا ان كل ان ناشا كل داولتا قانيلا او اوريش الجمهورية وريش توزيرة اينا خطايا لازل شمية مارا سبب مودي بتقاني برناشا انغالب لكل الدنيا وخاصر جانو وزيخا مندي بنسبة أطراي مارا خاضاتي بهرانا قا أطراي خاضاتي خلانا قا أطراي خاضاتي برقانا قا أطراي ازخ شما خامن زمريات باسيمة تسهده اوكي

0: Oui, je me suis dit que je
1: أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أطراف أط

رابس معيش ميلان شليمون باش مول عز مرت تسيميلي خز مرتا دوزوتا رابا خيلانتلا خبرانو الميوزيك ديو اوزي قالا وزمارة التشليمون بشمول ازغ درجة درغة شاخنو تقدا شاوو اتخبي مارلي اديوم اشتا بيرخ 8 تريل بو اسري اشتا يوم اتخم شوشيبا درغة شاخنو تطمان السر شمشانا يوم طروتا قدمي درغة شاخنو تأبز تطمان السر شمشانا يوم الشبتة درغة شاخنو تأجاسر كل يوم شمشانا يوم تخوشيبا درغة شاخنو تأسري خا يوم شمشانا كلت يوم يوم تروشيبا وطلوشيبا وأربوشيبا تروشيبا وطلوشيبا تجاسر وإسري درغة شاخنو تأكل يوم شمشانا يوم تأربوشيبا إلى خدشة أيوانا خادولة استراليا وإلى شوي سنتي من دولار أمريكا أزخ بيومان ضيه إديو إشتا بيرخا إيوا إيد جليانة مارني شمشيخة قدم شو بيرخا إلى يوم السهدة عطوراية أرباسر بيرخا إلى دخرانة شموني وبنونو خمشاسر بيرخا شموني بنونو خمشاسر بيرخا إلى تخارة اتمت مريم تلتا قدشتا اختطيتو من خبير خشوريا لصوما او تري صوما ياوي ايد الجليانا وصوما اتخار اتمت مريم تلتا قدشتا اسري خبير خا الى اتخار اتمر مرشو من برصبايا اسري تمنية بير خا الى دخران اتمر قردخ تلاي بير خا اشار صوم اتمر اليا ان ايوا خشبي مانا ضيه أزغ شمخ أهز مرتا

0: شميلان امانو والبيت يونان اها زمرتا شابرتا از اخلاقا ما شمان مغبي مارا بتقات خلبا بتفلطن البرزة ينخين ام البا ينبخي الخامرزة يعني ين اون سهدا ينخادن ام بني امتي بسبارخ هرمز شاهين ما خيلان تليفون وتمزمخ امو تلاشيت برزايتون اني يوماني قد هلو
1: هلو بشير
0: هلو هلو داخل ترابي هرمز شاهين
1: باسيما رابي يوسيفوس باسيما سباي باقور الكيبو خو بدران شلام الله خو شلام الكل شمانو خني قيرة
0: شمانو مخو بيها هايلة ام يقرا هرمز شاهين هما شا يوماني الضيت ام تعطريتا ياوي جدايا وهم زمانا بوت ام تعطريتا بغداي خرابة ادي يومات يوطمان جو برسقالة طرايا يوتوالا خمط انوتا تشريتا ميلة جرت سهدا جوخا ام تعطريتا وشمالة دويخو جانو قوت ام تا وهالشقيلة لها قوتو باقت
1: كان هيلت قد كل خاوم تا خيتا اتمجي تقريك اها يوما يعني يوم السهد رشمال خيوما ضيا كو كالندر ات بيتوتو ين ات شوتا بوتو من سبب كلن يطخ قد امتن اوتوريتا بريشايت همزوم اغباست امتن اوتوريتا ورتلاقي خيك مقيغلي راب الصواني من بلتت امبراطور وتتعاطر ودشدشت الدجمن من كل جيباني يعني جروبلون زبطني العرعة قدشت تعاطر وقنخ صواني اتوينا برجداها امتا اينا مدري وخبة يصورة خلانة تعاطراية اتلي بعرو بلشانو بتشييتو أين مودلقت أمتن أتن ورا جزلمي رابجورة وبريشايت برت لبت مش المانوتا ومغولايت مخيلون وميلون خزيانا رابجورة على كريسيانوتا كله جو مدن خمس عايا ورهذا خبني أمتن إن كل دنا حولت بغزايخ قد أمتن عطريتا خميلة جانو خميلة ليشانو خميلة عضتو خسيتو هل ده دقيقة ومدري بغزايخ قد هل دني قام ماشن مدري جون خصوانا بتاينا من سبب خالب خينا صوانا بتاينا ولبت قردايوتا ات بياشنا مبلخي بيت فرصاي بيت عطماناي قد اوري مدري تممي برماني و سامة اتعطورايتي وبخايا قاو ين اتوكرسيان خينة بخايا واربناي وشركة ملت خينة قد اوري برمي وشقليلون ان اراتي قد لاعوي بشمت عطمناي واينا بشمت قردايا قردايا بياشلي وشكة وخيلة قد اعور بارم وقاتل وماقت واهوي تلا دوزوتا تشييطا الجنسايد ين اقتل عما ادها امتا قد زودة من مارينا شومو 50,000 اينا زيانة ديو الى بوش زودة من سبب خا امتا تخسر شومو 50,000 يعني بشن اها امتا اللي مصيا قد ميخاهت خمنيانا بضاية دخي منيانا نيخاني خبصاري لي واخنا قبط هذا وايا واخو ديوخا ماينوريتي سورتا جو مدن خمس آيا كتخلن توانا خميانا وبقورة برناشوتا إن أن برمانو قطل إطلاعتي والأمتن بس آها يوما دوزوتا إلى مدخورا بي دي جباروتا تأوهاتا إتكلي نقم كل دني لب صوانة شني وبر هذا جو دا زونة أخنن ديوخ بخايو ديوخ بقراية تشئيتا خيتا ات هقيا نقاتا دختاني اوهاتا مظلومي تقوم لجو بارمن ات تركاي ان اوتماناي وبر هذا بارمن بصاون تخيتا تويلا بسميلة ايمن تعطورايا او تبلشلة ودوخلة قبت خاترت شقلتت ارو يولي دمه قدي ارى اینا خلطا حقو تو پشل سروتا و پشل خیخی تا پریما و جو سمیله اه دوزوتا اننا اینا انتخار صوانا قد اها امتا وار لگاوه و قبط هادا بتايل زوياخ ين اه تخارا ات شوب طبخ شيتت الفا وطمت لايطلا اعتراي متيلون اها يوما قد اوخينا خيومت تبلخي الله قد خيجي خيتا خهد خد خارة صوانا خهد خا خزدا جلات الأمتن أطوريتا بس إلى ربا ننقيتا دوزوتا قدني يوماني تخرخ أبن جو كل خيومة جارك ناشا تاخرون سهدو تاخر كنائي تصوانتا تملتا إينا قدها يوما جارك بيشة متخرتقا بنونا وبناتا جو مدرشياتا جو عليم الدين جو كل شوتا بيات الدين جارك أوي خا مرشطة الدها جون خصوانا وها أمتا جارك ريشال جانو وخزي مودينا سبابة قد أخنا أخا أمتا لي وخمصاية منتيخ وهمشا بياو خات خدوخة وجارك جربخ أخ بنونة خا أمتا صالوطة وخا أمتا تيولتا لمرضوطة قا كل متأمرانيتا اتمجخ خورخاتي قد حيرخ قومتا
0: ربي هرمس لك ربي هرمس مذكوري تهمشا يهم زمد بس تقويادة وخبة مبيلة كل جبة كل شوتا بوياتي كمالا نقيتا بريشايد دا يوما ان كل جبة كل شوتا بوياتي آتي جمي كزدها قايمتا وشركي بداها يوما ضيا يوم تسهدها طراية
1: اها الى كليتا الامتن جانو رابي يوسيبوس من سبب كل امتا بريشايتم امتن جو استراليا ضيلة ومت أهول ورنجاو إيمان تآها قيمتها بشلامتيتا ومت بلاش الصوانة ويلون وجيبانة درقلاية قملون قد آها شولة مخرويلة وهر برد قيمتها زمتالا مدر شريلون بكتاوة الله هلت مصيلا مجخخلون ماني وين برصوفة قد إيمان شدورون بوليس الله من دو إيمان كليتا لأي أهول إنا قيمة السهد دوزوتا ويلا خبرقالة خلانا لاحتي جو أستراليا إنا جو كل دنيا من سبب رقالو راب خلانا ويلا إيمان حكمة تركيا بكلايلة درقل حكمة أستراليا مكلوية لأن ممبر بارلمان موديتا يولون بجون خط فرماني جو ستيت بارلمان ديان نيو ساوث ويلز ورهادخ أني بارلمنتاريان تيواتيه قب تختت قيمت السهدة بشلون مخيه وميرقاته قد خيخي تلماسيتون أوريتون جو أرعى تركيا بس كل قيمت السهدة دوزوتا مرم لخيخي تقال السهدوتا جو كل دنيا ومرش لقى بني أطرد أستراليا بريشايد بر كل دن قوميات تويلون قد أطراي اینا پیش جزء پیشنا پریمه بی ترکیه و دیوما آتورای بطلابه لموده ترشمه تا لده گنخه بس انا قیته لدوزوتا قد اخنن آها قیمتا هماشا پیش جوشقتا الله لیل دوز اخچی اخنن آوخ مروات ده قیمتا گرک امتا آتوری تا اویا مارا لده قیمتا مسلمی بالا الله إذاً تلوية خازوياخة خامندي أخداق تانخ شواب طبخ ين بتاين أرخي ين بتاين ناشي من جيباني جرق آتي مغسيلة قيم تاقاتي آه إلى خاف الخانة شابيرة آه أمتا تلوتو برابر من رابا شولانة شابيرة ويدوه قداها أطرى بس إلى ألتد شهارة ويقارة دوزوتا قد أخنان قداها يوما كلن آزخ تاما وكالخ ومقروخ دختاني قبل طيبوطا من سهد وما كيبا خريشا قداني دوخلون جاني دوخلون دمي قد أخنا ديوما همزوما واخدها ليشانا ودختاني اشتهورا واخدها تشيطا قبرتا دواها
0: انيش من دي رابي هولمز تشالق طامس على خصلوطا يعني سهد
1: هر هذا خيلة خاب بسما ما تخرخاتت داني سهد ات امتن اتوريتا سهدن دوس يكل دكتا انا انا خيشت التان خيو وخسادوتا انا ها قيمتا الى او رمزا اختيت بوارا جوخا بيتا ات دينا هذا زي وادت صوته اه زي ويلي اي دكتا كالت قم سهدت امتوخ ومغزيت اقارقاته
0: خمت ادن البقارة خرايا انا بهرمس هلن بروجرام الداها يوم ودخ بتهاوي ايمن بتهاوي صاتش ما بتهاوي
1: خينا عيادة عيد اه يوم يدخل يوم خوشيبة وخوشيبة بش قربة الشو الطبخ إلى واي أطر بيرخا وصات تريسر واي لجمعية تاما القيمة السهدة بيوم قد اويما لها ويلن أسقياتي ين مطرة مندي أبن دخنن مريزة وخ كل مندي تاما إينا بيون قد أويما وخيوما سباي وقد كلن أتختاما وهموني من قد داويلا كهنة من إيطاطة ديان بريشة من طلون تيطاطة بتاوي تاما بتمقروي سلوطة داويلا أرخة من تانخ من هكمة من ممبر بارلمنت داوي همزماني وأبزي تاويلاً أرخي من ملتة بريشة تانخ أرمناي يوناي وخاكما سكالرز وباني بتاوي همزمانو ومدي بوش مغديانا دوزوتا قتامشا ويلا شركتا من أسكولاي مدرشيات ديان اينا تأمرت ربان هرمس يعني سان هرمس برايمري سكول
0: أبزي مدرشة الدقلة آتوريتا
1: مدرسة الدقلة طلو انت مدرسيات هما شيئا ويتاما وهم دي مغديانا دزوتا إلى آمن بسبب أننا إن شربت أخنا هيويا إلى الله قد آها يوم مخيلة وقد آمن دي زرخ لقلبت بنونا وبناتا سو بيوي وان قد يوم تخوشيبا بتخزخلون كل بني ومتا تاما وكلا من أوضاع متخ إقارة السهدة أمتا أطوريتا
0: قم ترقلنا الخرزة اللي خابوا قارة أنا بيهون مسقامي كل أبانا بين شركين بخا شيرة شيريا بدو يوما بخيلت مريا بلجة متيتون يجو بروغرام إنه بقاري إلى بشماين وقالوا جو إس بي إس أم فارس حسن كيو مقروخة خرزة آتوراي وأرمناي تشلداي ملت تتينا بخاية لخا جو سيدني إستراليا مو يو إجرت دي وقت هم زمان والوخ وبونايا بقارة فارس حسن جو إس بي إس عربي
1: دوزوتا بيطلا رابي يوسيبوس آها انترفيو رابا من جلد ويدو مني
0: هي.
1: يعني بلكت زودة من خير خير ترير خير ورابا بوقار ورنقاو نيشة ديان دوزوتا إلى أحجي مضيطة ديانا قد أخنا ناطوراي يموت كنواتي ويروخ وجاشقتا ميلة لكنايوتة عطرة عراق ومطلاب ديان قدا عطرة قد أخنا نيوخك مناشي أصلاي ونيشة ديان إلى همشة قد مضيع جانا قد ليلة أختي شهارة أوي بتانخ تشئيتا أطوراي إنه وديو ما أطوراي تيل بخايا طاما ما ردي تشئيتا بياشي لبولتا من دو أطرا وليلة بياشي جشقتا الله وأني ويني سامة زودة دوزوتا ويطد جانو قد أنا لشان عرباية دي خدشة
0: لا لا رابس بايو
1: رابس بايو رابا زبني وهمزمتي
0: يعني لا لا ليه زبني رابس بايو دوزوتا يعني بزونا مخيلو خلدو نقزة أن القاية شمع أطرايا لشان أطرايا همزم عربيو أنا ترى نقزة إيوة ومن دي تطلع ملو قد أخنا أطرا أصلايا أرد بيت نهرين أنا طلع نقزي أنا قاية وجو همزمتوخ أنا إشكلالي أنا قم برملي فارس حسن مرة قد جميلا أن خبراني تبقياتي قم خايرخا من سبب رابة من لتي ولقم صاية كل جمخ والان جو مودة إتا أني شي بوقات أخرى بهرمس بخير مريا بخد زخلو أخوني ومتخوشيبة وطلاب من كل أمتا طريقة شريكي أموخن وأمن إلي خيومة قد شلن إي آقا يمتا دوزوتان يريشي قد إخيدالن جو بي بكل باوانه خد خايلانا ان الى امتا اتوريتا
1: هذا خيلا اويتم باسيم اخنوخن زي رابي يوسيبوس وخيلت عليها خزخلوخاتن وكل ابني امتن تاما وختام اختي باين همرن شوخ ورمراما الروخة تساعدت امتن اتوريتا بريره
0: آمين آمين
1: رمش بريخة كل ابني امتن
0: بس امريكا تخت لي خشيرة بقارن وبخيلت مريا تاما بخير تعالى بسيم نرى برابي هرمز شاهن الدنة مزميعة بسيمة اتقم مقروط لنقاتا مريا بارق له بشينا
1: بسيمة اختن مضال بسيمة

شمان مو بي قنا قتوخن طب تشاو تشوريا ومداها شاو اتوروا هل اديوم اشتا 8 تريل بو اسري اشتا واشنطن شرر دونالد برانت رشوخ دانم خيدت امريكا قد قربة دانا بتهاوي خاص جارة ام اطرت ايران ام اطرت ايران البوت البوت مضيق هرمس دغبت ماسي أوري جامية اتنوطة وجامية تجاروتا الدها وبزي جمعيات بيلت هجمت سلطنة عمان و إيراناية بجمعينا مغدادة أباني اتماسي ماطي مارا بياشينا خدشا قد ماطي السزيارة بتمضيق هرمس من دوجي بخينا وزر خارجية وزر بارايوتة إيران عباس أرخجي مطايل الباكستان تهمزن بوديا شقلياوة بيلت أمريكا وإيران مسعود بزركشيان مارا مرة قد إسريت من ياجي أوروبا لإستقالة هنا ليه وقبيله هنا أديه مجبتي مرة أوروبي الإستقالة قبل أخلى إستقالة ديو أزخل دوجي بخينا جو يوروب فرنسا وإيطاليا نورة هالأدية برخش اللقامة لينا مطمئو ومطي لهال أتينا يونا جو روما جماعاتي رحطة تشوقة بيلة إسرائيل ولبنان برخشنا اللقامة هالأدية أقنت حزب الله اللبناني ليلة مودوية بدنا جماعاتي مسؤول نجرفان برزاني سوري نجرفان برزاني رشق إقليمة كردستان مطايل لسوريا بجمايل من أحمد الشرع يصورت بي للتنونت أطروات يعني إقليمة وسوريا وزي بدراشنا قصة قردائت إينا جو سوريا جو عراق حزب الله ليل بقبالة تسلم لهم تسلم عود لهم تشك الديو ما رخنا ليربخ إذن من تشكه بنيامين نتنياهو رش وزير إسرائيل ما رأخنا ليش هلخ من بلاش المخيطة غزة أن لا تولي تشك الديو ربيلن شما نمقبه أني وإن بش أنا نقاية خبرة داها شعوعة بس آذخ لقامة بيخرج

0: شمال مغربي أمن إلى شماشة إيسا إسرائيل بطرس قولوا خشينا شماشة بتلني قارو شهارة أمن جو برسقالة أطورايا
1: بسيم
0: رابع رابع رقم على رقم إديو اختيطة إشتا بيرخت آب إلى إيد التجلي يعني جليانة مارني شمشيخة إيه مو بتامت لهم بداها يوما ضيا ات مارني شمشيخة ان الهو ات مارني شمشيخة
1: ما قديشة ايه دا قد جليانة مارا الطور التاور مخبشة مارا رمشد مارا ها بريخ الله اها ايه دا قديشة الى خامن شوة ايه دا مارناية اتن جوشيتا هانو دير شوة دبرانويات على حاية دويلو قبيدا وفرقان الجنس الناشايا آها إذا كل شيء ده كيفاش ويدا إشتت آيان أسد طبخ قارخلي منايد جليانة مارا إلى جليل مارا قابر ناشوتا ألهوتا وناشوتا هانا ودين مشيخة إلى ألها كامل برناشا كامل متقرخة مخبل مارا جاري آها خطر قابر ناشوتا بتقارق جو إيوان جاليان متي قفاليو شواصر من جرق خا هل جرق قطة مخبل ماران آسق طور تاور جو أورشلم موسقل أم طلاطة من تلميده شمع كيفا وياقو يخن بشل شخلفة قامي بهرنا باتي أخشمشة جل خورن أخ نهرة ها بشنو خزي اللي موش إيليا كتهمزومي أميان أمشيخة جوب لكيفا ومر الإيشو آي سباي لقاتان لخا هاوا إن بس مالو بتقوضة طلاطة قبراني خداقاتو خداقا موش خداقا إيليا إش هاو همزومي وا ها أنانا بحرانتا ين أيوي بحرانتا ودل طلانيتا اللي ها قال من أيوي بمارا أهل بروني سوغل بير سملالي إلا شميمون كد شميل تلميد فل الفتواتي وصدير رابع تيل الكسلي إيشو قر بيامر قوم لازد إيتون مرملن عيني بلناش لغزيلن شوق من إيش بنوشة كد بصلايوة من طورة إيديل إيش بر اللي لهيج ناشا لا أمريتن آخذوا حلقة أمبرونة ناشا من جاوة ميتة مو دي ملبلقاتن فاروقن إيش مشيخة قدا إذا قديشة من دي قام مضيلة خطرة جروتة أو إلى مارش مية وأرعى دترى قامو دي مغزيلة قتل ميدو ترين وية موش إليا كد موش نوية إيو ميتة من قمتة تتاروقا إيشم شيخ برابا شنة إليا نوية مخت هيمانوتا شارطة خايا سيقي لشمية نخمل الموش نوية مويل إليا من جاود خاية قد مضى قد كل بريتا أو إلى مارد ميت وخاية هانو دين إلى نخام وخية بطلع مضيل السرد ملتوتة وخية خاتة خضر جو ملتوت شمية فكل ناشي مخبانة ومطرانة فقدانه دقل بسبارنا كل ناشي كينة وزديقة نوية وشليخة وسادة قديشة بأربع مضيلة قد آني ونخا وخية خمسة أن طلعت تلميدة مسقلة أم خزيل عجبوتة قرطة شخلبتة ترسوفة مار البحر قورة الوشتة مبرقلة بش من شمشة مضيلة تهدخ هديرة لتآتي جاه تري خقر قديشة اشتا خارطة مسقلة أم طلاطة تلميدة من سابق تتمضي الفم تريو ثلاثة سادة كل من دي كيفاش مشرورة وقبلة. ايضا تقريانة مارا ايشم الشيخة هابريخة الكل اخر اتن صورة رابة ايضا مارانايا وقديشة بتأوديتو لندو خبة وشلامة وصافوطة روخ الفقرة ومريا بارخ لخن حاويتن رابة بسيمة ام خقرا ايقارا.
0: أول بسيمة رابة شماشة إيسا إسرائيل بطرس يقارن جورة لها ماشات ياوت أماني من هارتلن بدن الشربة شابيرة بريشا إيد أتلون يسورة بكتابة قديشة وبماران إيشم شيخة بسيمة رابة.
1: آمين أيوة خطرة وإقارة شمت ماران إيشم شيخة آبي يعني أن صياد ماسا حمزمك ومبرمك
0: أنا بلوقت ينبش متخرج كتاب القديشة. شما شاوت بس يمنا بس خامي قرطة شمو يونية يخنا بطلابة لقى سيدي من دنا تشاروزيات الديو بوت اتويدات قمتا زامت لايا بيطلع سيديات يعني بريشة حضرت لهم قاتن قطعت لبلنو قاتو بس يمنا رابا
1: رابا شو كل إقارة خاتن ابن خر
0: آمين آمين آمين. شمان مغبى إقارن جورة لأوزة إيوة أمان أخوني بأمتا يودا آيا سرغون شو سرغون وردة مخيل تليفون دان تمزوم أخوة من هرمز شاهين هاد باسيما رابي سرغون وردة وهز مرتا قاتوخ بني بيتا

0: لا بس ما هي شمان مغبية أمن إلى رابي ألفريد منصور من شو تابوتا أطريت أستريتا اتلني قارو شهارة اتقبل خلي هما شا رابي ألفريد منصور منهرن بمديانة اتلني الصورة بمردوتا وبريشا عيد بمردوتا أطريتا قابلو خيوب شينا رابي ألفريد منصور
1: خوبي وسلامي قديخ وكل شمان تخرجوخ
0: يقرا ألفريد تخطيط تخطلون خا خرزة جوير ختمانية خرزة شو تابوتا أطوريتا استرليتا يوتون خا مطعنوتا بداها خرزة
1: خرزة إلى يوم تخوشيبا تسيقو متلاي هو يرخى تلاي أوغست يعني تلاي طبخ بخبشار صاد خمسة وبلقى تلان هم زمان ديو إلى خا أسيا ديارة بصباي دكتور دانيال سادة دانيال سادة إلى دكتورة بامتنايا تلكتاوي بولتالي بيالة خلاب دبران شوتا بوتا كولتشر كلاب خادانا إيوا إلى خمسة تسانة من دمشة تسانة ميديكال أسوسيشن طولة لخاجر رابا سباي قدار جو شغلان ديو امتنائي وادي لخا الان اوهم زمان اوهي ما بشمت خرزة الى اسيوتا بدانت امبراطورو تتآتر نخا مغزوية لقد امبراطورو تتآتر ليرا اخجي قد بلاشي وديوا يعني ملتاري هنا اتوالون خا بروغرام أسيوت أختيدن اليوم ما داخل بغزاقة بروغرام خيال سورة اكتين برايا ينقى مرة اكتين وايا حكما مرة اختتوانا قدير قصطوصة كوفيد فإيل قمزم بقائد بدا شغلة بدا خرزة خرزة رابة دي لنايل وأن انقايا وإيل خاتة دوزوتا قمدانا لينا رابة ناشي همزم باسو أشور آوني الويدو ديانو لي بداها بطلابخ من كل مغبانة وتتلون خبة وتشمي وتلون دانة قد آتي من بنون بنات الأمتان قد آتي وشاركي جو إلى جو إيدن يوم تخوشي با إيدن إلى ننو كلاب تقمتا إيدن فنيو غاردن فنيو لا فتخمشو بهلجي وكلو إينا وآتي بريش ريشن بريش أينان قبل خلمشينا وآتي مشميه وبتتل دانا وبتتل خبة كل خبة وكل إقارة أخنا بتقبل خلمشينا قد وعيونا
0: رابي ألبرت أنا القتلة يعني قم دانا مخبري له هوني أنهار أوي ما آتي
1: بزوتا يعني أخنا زي كل من دي أجد تيم مخبري يعني أودي بوكين يعني مضي يا وشولة بشري زناي
0: Exactly.
1: أنا مخبر يهودي أنا خادانا رابا أختم ريدليت ما صلعت يعني بتختلق كل خناشة إلى فري أنا مغوب يعني أدماس أو بوكين أتوى بشري زنيتا أتوى مناشة بتاينا داخل قزخلون ميزواتي كرسية داخل قد يطخ من يانا كميلة أنا أدليلة يعني ليلي مصر أود كونفام سبب اتلاحك ما من ديانة هلا لينا كلير ما سيئاتي يعني وزيلة قدوي ما إيجا
0: دخ ما سيقاني لهم بالتليفون خط ملالة
1: خط ملالة ما سي مغبري قديس 0413-616-634
0: صيبر أربع خط
1: لا اشتخى اشتطلع أربع ما سي الفيسبوك يعني ويب سايت الشوتابوتا ما سي تامزي ودي بوكي

0: قاتي بطادخي كل قوره وسوره بتاعه بليشان سوره يعني خرزه اللي بليشان سوره بتامزن بتاوي لحكمه خبرانه قديمه بانجليزي انا بتباشا قولون قديم بسوره بالخرزه رابه فريشه رابه ننقايه ودخطر اختين مارا الى رابه ليبا وضيع وتلا حكمه بتاوي الويدا يعني بوكلونشز ويدا اللي انا خضيرا الله فبخشاون إلى خمدي بريشة و يعني خرزة رابة رابة بريشة له دي لنايا وأنا نقايا قد يطخله وهاو دعات بسيمة قد عدانتي وبرستي تقوله قديا كل دنة مغبانة خرزة وسبورترز وسبونسرز ومشميانة بريشة إيد آتن رابي هما شايد خا هما شايد سبورتر هما شايد حيرانا وبتيخد أي راديو قديم إما مغبة شوتا بوتا مقروان خرزو آت كل خبة وكل إقارة يونيت أحدان
1: باسيمة رابا أدنى خبرانا باسيمة أبزخ من قال المتويخ من قال وطلعي ابن أمتن آتوريتا آتي شمي أدخى شربة شابيرة اتلوني الصورة وإقرأ بأمتا توريتا من دان أمرا توريات أطوراي وإن قامي أطورايت إيوا أسية جو كل تيبل باسيما رابا مطعنوتك
0: باسيما قديوك خبي وشلامي قديوك كل شمانة قرزوخ
1: مريا بارخلوخ
0: باسيما
1: بشينا
0: تودي
1: بشينا شمان مغبي آها إيوا رابي ألفريد منصر من شوتا بوتا أطوريتا استرميتا عزخ لقامة مش مخلوق خزمرتا مهنيانتا

0: شما موجود به کارمن لازر ایلا همزه مالا جو فیسبوك بود کنسس بود پول اما احصاء السکان خاصا ما منه متویا
1: اينا قرب اشتي انت انا همون قد ادي رابا زيد بخ سو رابا انا لقيت لقد اني دقت اخنا امك ملخلون من سبب الى رابا هيرتها قد مضيع قشوطان قطرد استراليا قد كما ينويت اخنا اي بخلخة بخايق استراليا بتغيراني قد مخد فت قنطرون دخ اخنا بلاغ جاوم ين قا ايطالت ديان ين قا مدرشات ديان سو مغبي ان سنيقتون خداجا هخيتا هيرتا ام بس مالوخن مغبرون لان قل من يعلد اتجا شوى تري تمانيا تري خمسة اتجا اربا انترون مرهادت شده بوده آتورتا استرالیتا هبیلوخن یوم بریخا و بسی مرابا تا دانوخن ممچه مغی بشنام علوخن انا ایوان کارمل آزار مخبار تا من دبرانوت شده بوده آتورتا استرالیتا بود خوشبانت اما هانو دین سنسس ها خوشبانت اما بد شقل بشوپا یرخت منیه یرخت بیتایل خد سر بیوم که کلن که داخل کت خمشه شنه مخید فت استرالیا اکمه نایوتا هنو دین استرالیان بیورو آف ستیستیکس که خش بنالون کل خا پاسو پا و کل خدا بیتویتا دینه بخایی گو استرالیا اپن ال اطلاخن الخه من و درتیه او بانی بد پیشی خویشی گداها خوشبانا ایه خوشبان تا کی پیش قریتا سنسس آف پاپیلیشن ان هاوزی داخل مالي تنلون أني فوري مت سنسس داخل كلوخن بالكت أبي لوخن تيه من شارات التاموس هل براقت التاموس هانو دين يخد جولاي دي وقت جاوو كل بيتويتا بتقبلاني فوري مت سنسس أما مني بتقاتي اشتصر رقم وغدا ملتا رازا هانو دين باسورد إن مغوبتون قد مكمليتون إلى آها سنسز على الإنترنت إديوخم إن إيتون زودة من إشتا نفارة يعني إشتا برسوبة كبتويتا إن بس مالوخن مخبرون على منيانت خا تمانيا سيبر سيبر خا تمانيا خا تري تري شوى قد شدري لوخن فوريمة بزودة وإن ليلة يوخن فوريمة إن بس مالوخن مخبريتوني لأها النمبر خيخيتا خا تمانيا سيبر سيبر خا تمانيا خا تري تري شوى إن القابولة هيرتا بليشانة أختوخن بايتون مخبرون قل من يعني خاطلا خا أربا خمشا سيبر قهيرتا بي ترجم تقاتوخن طلا شو آلة إن رابا أنا القاية إن مهم قبنا أمديا ديخ بخايا لخاقي أستراليا شو آلة إسري خا مارلي what language do you speak at home بتكتويتون Assyrian ين Chaldean شوالت اسريطلاتا What is your ancestry مودي لسن سلوخن بتكتويتون جو other Assyrian شوالت اسري أربا What religion are you متوديتا ايتون اخنوخن بتكتويتون Assyrian Church of the East Ancient Assyrian Church of the East ين Chaldean
0: or Assyrian Catholic. شو من مغبى أكتمر أنا بيتا كارمن ان طلابو قارت إنا نقاي لإسري خاو إسري طلا إسري أربا أخنا شو لنا آتوراي وقت جار تتوخ آتوراي إيتا ديان إلا إيتا مدن خط آتوراي يعني إيتا أتقتت آتوراي إنا شو بيرخان إسري خمشة بيرخان إن آوا إنا آها إلا ننقيتا شو تخناشا شرق جداها سنسس يعني بول أما تلا شريت دودي لجزة تلمو تلاي دولار بودا هذا خد السر بيرخ 8 إلى أها يوم السنسس ات بول أما اینا قدانیت اینا مریه یان اتلون شولانه یوم اتقدس سرویرقا ماسی قدیلا آنلاین ابزی قدانیت لی ماسی آزی ماسی مغبری تلیفون ختم لالا الپ تمنیم ام اتمانی خا تری تری شوا 1-800-181-227 ان بیلو المترجم ما خیتون تلیفون خط لاخا اربم و خمشی پیوی وقت چلو هم شرکیتون جو داها یوما ضیا قد یت اجماع اطورای اتن لخا جو سیدنی استرالیا جار چلن شرکا بات ان ویلن اویلن مطلابه قا امتا اطوریتا ماسخ قانخلون موسیقی

لا لا لا تخاين شميلان زمرت مهنيان تت ياقو نونا أزخ شمخ زمرت خيطة بتودخ لشو كان قاتوخن

ما في عشان ينخس لي 5 دقيقة خذخ خذ شنو زمرياتي يلا عاد يا مريم راب اسمعي هذا لقامة بخرزن خذخ اه جلاها زمرفة مو قتل خدت مسيديات لينا بلاقا خخجي لينا وعدت خبران

Un día de la plaja era Fyktor Boye Biva. شمان بو بي بياشن اينا خا اصلا دقيقة انتري سر دقيقة اها انت ليلة شوري بلاخة سيدي

شما موقع به تسي ديال البلاخة تا بس نمبر قامية تا بلاطي لا بوت هذا وايلا خدش أسقوطة متنز مرياتي انت أنا بينون بوت هذا فكتور بي إزمرت بيبا أزمرت فكتور بيرا وبرزوجو خاتم بيرا وقتلوه غنشمعنا مغبة ملك الزمارة أدوار يوسف بيبا.